المعيشة كايا سيمانغو هوم وانا موانا موانا هانغو كم جدو إشيليا باوي وهانغو تتشند تيين

نقدم الحيل. اعطيني كلمة واحدة اشرح الموضوع اللي كان مسموح هلا صار ممنوع. ناس بتموت من العطش ناس بتموت من الجوع بس فينا ولا حننسى من هون يوم بننجح. شو الارض اذا ممنوع تزرع؟ شو الشارع اذا ممنوع تقطع؟ شو الهواء اذا ممنوع تتنفس؟ شو الرأي اذا ممنوع تتخبس؟ شو الارض اذا ممنوع